طب متموزين ونهارموني في غمي فاسترون انتريتني ما غمي يغفو دمرني يصبري ومجي بيسك ونعلى متموزين ونهارموني في غمي فاسترون انتريتني ما غمي